استعمل لك شمال يا فليس فليس كوبيا الوتارة شابونا يجونا تسكيميتش كاران كوتشو بينيا تجا وارا وانش كارا نونغامي ماريو سمكتاليا سمكتاليا واتارا تسكيونجي شنجر كالبورا كالبورا جاك شكونا لين شكا تيونجي تشنين ريليتا باتشيكو نين وينوس ديا سالوتو سالوتو ريليتا باتشيكو شنجر دون اسفالدو دونيا اليسابي ليليانا اي نارديتا ليبونجا ليبونجا Full full sintonia de este pepita de oro de Shakatiungichi Alipunja Alipunja. Soma que soma que le dije que una día que fuera mañana con Gichi. Niño capapitolia, ya más con más con Alonchi. Más con Alonchi soma talia. Rinchisha, rinchisha. Katingawa que tuta manda a pilla Kishka a Yugonalia. 88.5 FM, Kanguna, Kanguna Radio. Soma que soma talia, Kuna, soma talia. Vatican, yo soy un canciller de Sichonga. Mafeso ma collection ania sukta sei sukta sei kichunga kanji siniria sukta sei dia kichunga kanji siniria 6 de la mañana con 27 minutos 6 de la mañana con 27 minutos rinchakatinchi radio la voz de Napo. Que programa guayusa opinam